فيلم سوق سوق السنة. وسنة يا بيبيا رفرنس نوانو نادو نوما توهو أوكولي بمودي أسو بسنة وسنة دي يي فريد أبوني يي ene shana wa pebia ka hu ochina no watimi aye 0243681455 na 0246688877 obetimi afre mi sesia e was 0302216561216562 you are not many digging to just drink money I sorry for the ye ko twen ye evidence and bada yemu but life bada yemu ko ade be chin da ho 0302 216561 216562